كيف مسارتي الأقدار ورفعتني عاليا ثم لطختني مع الأرض وشق عدمي وسال دمي. أعدني أني سأحي فخر من الرماد الأحمر الدافئ وأولع من عدمي.